تتعلم مني كيف بكون الفن. بطلت امشي مع توباك ناديني فوضى, كينج كونج بالهيب هوب سميني السلطة. قناص بلعبتي بطلع بسيط عالشاي, وزني بكفيني مش محتاج حدا معاي. انا مش زعلان اصلا اسمي الجوكر, شويه بتسمع عني ماخد جائزه الاوسكار. جوكر مشروع فوضى, سمعني شويه ضوضى. بدي اشكر كل اصحابي